الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك، وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

وانت تسوق سيارتك او تتمشى او تسمعنا على UIBFM 101.5 اكيد انتبهت، موجود بالشارع اشارات خاصة بالمرور ومنها اشارة ستوب. هذه اشارة توقف وهي واحدة من اهم العلامات المرورية، ونشوفها بشكل مثلث احمر او لوحة مكتوب عليها كلمة ستوب. الهدف الاساسي منها انه تضمن سلامة اللي يسوقون واللي يمشون بالشارع بكل تقاطعات الطرق او مداخل الشوارع. طبعا الالتزام الكامل بيها ضروري لسلامتك وسلامة الناس اللي موجودة بالشارع، وحاول لما تشوفها تنتبه تفحص الطريق من الاتجاهين قبل ما تستمر إذا أنت من المشاة، وحاول لا تتجاوز هذه الإشارة إلا بعد ما تتأكد بصورة تامة أنه أنت بأمان. خليك صبور لأن هذا الانتظار البسيط راح يحمي حياتك وحياة الناس.

تكون المعرفة قريبة تصبح الحياة أوضح والطريق أهدأ، لأن الفهم يمنحك ثباتا لا يرى ولكن يحس. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث، النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة، الكل صباح.

0: fire, the ring of...
1: لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل، خليك ويانا. أي أي بي أف أم 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

الساعة مو بس وقت، بداية قصص يوم. ساعد غير همك عن الصباح مع أفكارك تفاقتك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، أخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صم بهاش تقلاب، نكتب أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء خميس من الثانية إلى التاسعة صباحا من أيوان أف أم 101.5 العربي، بداية مختلفة كل صباح.

0: careful, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: تاخذكم من كل الانشغالات وتلون لكم الحياة. أيو أي بي أف أم.

شنو الفرق بين التعليم والمعرفة؟ هو يا ناس تخلط بين الاثنين، والحقيقة التعليم هو الأساس النظري اللي ناخذه بالمدارس وبالجامعات، أما المعرفة هي التجارب والمعلومات اللي نكتسبها من قراءة، من سفر، وحتى من الحوار ويا الناس. وهنا لازم الطالب يبقى عنده فضول دائماً حتى يكتسب المعلومات من خارج الكتب اللي موجودة بالمنهج. فالتعليم ينطيك الطريق، بس المعرفة هي اللي تعلمك شلون تمشي بهذا الطريق. التعليم هو قاعدة نظرية تكتسبها أنت، أما المعرفة هي اللي تصنعك من خلال التجارب بهذه الحياة. والفرق بين اللي يتعلم واللي يعرف أنه هذا عنده رغبة مستمرة أنه يكتشف ويطور نفسه. فلا تكتفي بالكتاب، حاول تفتح النوافذ لهذا العالم بإيديك. اقرأ، جرب، اسأل وواصل فضولك. فالمعرفة الحقيقية ما تدرس، تكتسب.

من أحلى التجارب اللي تضيف للإنسان السفر، ومو لازم تسافر بعيد حتى تغير جو. العراق بهواية أماكن حلوة يمكن أنت ما شايفها لليوم، بأنهار، بساتين، مدن قريبة. غير مكانك راح يتغير مزاجك. السفر مو رفاهية، السفر هو تجديد وراحة نفسية.

0: out of it.
1: Okay, well, I hope you like my mixtape.
2: إنسان ممكن يمر بضائقة أو حاجة ويلجأ للناس اللي يعرفهم حتى يساعدوه، وهذا الشيء مو عيب، والحلو أنه توقف للناس وأنت تقدم هذه المساعدة. بس خلي بالك أنه الدين مو وعود مؤجلة، هو التزامات قانونية تحكمها أوراق وتواريخ، فالمعاملة بالثقة كلش حلوة، بس هذه ما تغني عن الإثبات. فحاول تدون حقوقك والتزاماتك، فالنية الطيبة ما تحميك من النزاعات، بس الورقة اللي كتبتها دونت الحق بتفاصيله.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح أفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

كل مرة نفسك ضايع في حياتك خربطة. أحياناً أنت بس تستنزف نفسك من ردة التفكير، مقارنات، محاولة إرضاء الكل، وحتى وأنت تتحمل أشياء فوق طاقتك. المشكلة مو دائماً أنه أنت ضفأ، المشكلة أحياناً أنه أنت ما أخذت راحتك الحقيقية. وهالراحة مو معناها عدو تقلب بتلفك، لا، الراحة الحقيقية أنه تنطي هدوء للعقل فعلاً.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

مو كل تأخير يعني خسارة، ولا كل بداية متأخرة تعني نهاية للفرص. أكو ناس تتأخر مو لأن هي أقل من غيرها، بس لأن الظروف تختلف وطريقها كان أصعب وأفكارها كانت عبارة عن معركة يومية ما حد يحس بها. ومع هذا كملوا طريقهم، لا وقفوا ولا استسلموا. فلا تقارن توقيتك بغيرك، لأن كل واحد إلى طريقة الخاص وتوقيت الخاصة، والبداية الحقيقية هي أنه تستمر رغم كل الظروف.

0: Texas.
1: نؤمن إن الصوت ليس مجرد كلمات، بل رسالة تصل في اللحظة المناسبة وتبقى حتى بعد أن ينتهي صداه. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

كل دقيقة على موجاتنا فكرة، معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

التليفونات سيطرت على حياة الناس بالكامل، والمشكلة مو بالتليفون، المشكلة بطريقة استخدامه. هو أداة تجمع بين المعرفة، الترفيه والتشتت بنفس الوقت، والمشكلة تبدي لما يتحول من وسيلة نستخدمها إلى شيء يسحبك بدون وعي، فتدخل حتى تشوف شيء بسيط، وبعدين ورا ساعة تحس أنه أنت أصلاً كملت بعيد عن الأشياء اللي ردتها. فلا تسمح للتليفون ياخذ انتباهك، استخدمه بوعي بالأشياء اللي تفيدك.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاج طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

بالعراق تختلف الظروف هواية، بس اللي ما يختلف هو روح الناس وطيبتهم، كرمهم اللي يبين بأبسط المواقف، ومساندتهم اللي يقدموها بدون ما ينتظرون مقابل. هذه الروح هي اللي تخلي الحياة أحلى بالعراق رغم الصعوبات، وتخلينا أكثر قدرة على الاستمرار.

المشاة هم جزء من هذا الطريق، وإلهم حديثنا أنه ما يعبرون الشارع بسرعة أو بدون انتباه. تأكدوا أن الشارع فارغ حتى تعبرون بأمانة. أما بالنسبة للسواق فخفوا سرعتكم إذا شفتوا مشاة، وانتبهوا لأن هذا الطريق مسؤولية للجميع.

0: How do I do it?
1: It's the cataracts.
2: كل دقيقة على موجاتنا فكرة معلومة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.

قبل الطباعة كانت الكلمة حكر لمن يملك الوقت، السلطة، القلم. بس بعد ما اجى غوتنبرغ واخترع آلة قدرت تنزل الحبر وكأنه تنزل الوعي للعالم، صار للكتب صوت وللأفكار أجنحة، وانطلقت الحضارات من بين الأوراق، صارت تنتشر وتقرأ وتخلد. الطباعة ما غيرت طريقة الكتابة وبس، غيرت منو اللي يكتب ومنو اللي يقرأ ومنو اللي يقرر. فإذا ردت أنه تترك أثر، اكتب شيء يستحق أنه تعاد طباعته.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

لأن وقتك ثمين وأنت تستحق الأفضل. خليك ويانا. أيو أي بي أف أم 101.5. بيبي أم

ناس هواية تمر بموقف صعب، تضحك بوقت الجديات، اجتماع، محاضرة رسمية، أو حتى مناسبة معينة ما تستوجب الضحك. فجأة هذا الشعور يجيك وما تقدر تسيطر عليه. هذه ظاهرة تصير نتيجة لتفاعل بين الدماغ العاطفي والمناطق المسؤولة عن التحكم الاجتماعي، والضحك هنا هو وسيلة تفرغ بها التوتر أو الشعور الداخلي اللي ما تقدر تعبر عنه طريقة مباشرة.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة الكل صباح.

الساعة مو بس وقت، هي بداية قصة اليوم. ساعة تغير مفهومك عن الصباح، تجمع أفكارك، تفتح آفاقك وتخليك تبدي يومك بطاقة وأمل. المعرفة، الترفيه، الأخبار والنقاشات اللي تهمك، ومن الحرم الجامعي الأحداث النشاطات، ونسمع صوتهم بهاشتاك طلاب، نكتشف أصل الأشياء ونحكيها بالعربي. كل يوم أحد وثلاثاء وخميس من 8 إلى 9 صباحا من AYBFM 101.5 بالعربي. بداية مختلفة لكل صباح.

كل دقيقة على موجات فكرة مهمة وإلهام جديد. إذاعة الجامعة الأمريكية في بغداد 101.5.